0: أنتم تستمعون إلى راديو ستودنت، نتمنى لكم صوتا نقيا وصورة أنقى.
1: يلا. راديو ستودنت 89.3.